رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والسلام أي حاج قوبة خلشلتي ها حونا تنبولش بالبيقم يلسمن ليو ها حاج قوبة خلشلتي ها تسيقرت أوغش مواتسة نانس دين مورق إنو أختان وولش بيع المسل دالينان حديش كحا بيامر عليه الصلاة والسلام تيب تيب أنا وين بلقلدو أدمة أنلوش خلر تندير أدمة نخز نيصن بوق قابو إزا خز نيصن بوق بوه بو إزا وها وهنا أحجا ديخكنا حط أوار أم بقدو هنز وين مسارنا سمو ييش ديرك ويوش خلوش وستقق ييش خلو سمو حقوري وي شامتش ويوش ووخوش شا هندو يتشوخوش تيق وخشي عال شويلش شا دعوغ اللي دوي ناشي تصح تيق خلوش وستقي يشي تصح تحت ديش بولش والبيشك حاقيقا قرقر شارقا وحاقي حاج ديخكر لحتا شيق خوطلوش كيه بر صورت خوطلو ديز اي هدو اي حاج ديخكر اي تيق دعوغش ليلوش تيق هدو الا تحا شي دقع لحتا شوزو قوزو ديشين دقع لحتر دوش كيه بر خلو ماش دا تيق اي حاجي تين قواندعت اواف دار أتحاجي جن قوند عطوا في دينشل تقول له شيء لام بصفاء مروة تكشد حليه لرس حليه لر دو عرفاتي وغر مزدلفة وغر منا وغر إش دو خمش دات إشة إشة شاء ده قنا تحتهم حقا دهشة تين تحجم ملا قيتهم خليتة يوتشلوش وش وستجنا شات أول شيء نادين ده تروح وحاقي أتنا لات خمش خوتش أقدو تيك دعوغان زامن شو حلغ بالوال شو دوتشي نحا إدو حرخش سخيلر ترق تأقا أتن حلا تا سورت قوات دا تيك عسامو يقيتي أتخدو تين إزان شن ديرو شا دعوغ لدوين دا إشين فرز دو يخوش شا تيك حا ليلو ديش درق إشتغح سورت قوات نا أولش إشتاق تيك دعوغا غير تويش وو حوصل وير مخا أرق ومل ديشخل دوشتو الهما نا تعبيحك مشبو تعبيحك مشبو أتبيحك مشيخة دو حجد تأويتشي نحا حونت إح حلغ بالخلو شوستاقو حوتيك داقات شلت إحا أحتيقها ليلو ديش خلشت لهمشم أحرادة ديزون أحرادة ديز عبوش حوك دويتر دو أحليلو ديش خلشت لهمش دويتر دو حوك دلاح حونا أحمل ديش خلشت لهمانت إحا حكوير تشوح سورت خواتو همش ألسا ميل دو حويس بلغش ديح تقلحو تندر حي نسخوتشن هور ادمي تيب تيب نسخا شردو شي نسخا شرتر شي كورتش بلغي خاص صورت خواتو قحوك شلويش و بوه بوز بيش بو هنداش فرز دول دير ازا سن لاس دوشلهم دوز دو شلويش و اتسي يوتش خلوش وش وستك شي نسخوتش بار مع شينا دعوغل دينا ديلي جتش در ديغ دعوغل دينا ديلي شي نق اتبر ديوش دعوغل دينا شي ديلي صوبر ديوش شين فايدن ملخل دشتل هما ديغ ديشتل توا تولد إحا إتيق ويوج زامن شو حقا تقاح بولو تشار إتيق ويوج خيل وشوش سيقي قا تيقر هرا يالع وجا يالع إزا يالع بوشومشن زكا شييشيات حاجيت أويوج خيل وشوش شي عبادة نويوج وحاجيت أويوج خيل وشوش شي قهي يويوج تيقر همش يا بوشت إير استيقي زكا شيش بيش إزا إنزر تهامشين بوه بو إزا هون ديج أويوج خيل وشوش سيقا لخرا اتكيل غول تاوغش ناطكي لسوهم يا ايش ياتنا اتليرش خلش بوش بوش ناغن تاتيق وغن خلوش ناغن خا اسكي يمن تيحا قيو مشك حيوش سنة اخش دارشا سو قروز تايحكي شوش حال تاخول تيقاح تيقاح شيحون بقوة يللق بحبا ايشوش واتو دو حاجي تاوغن خلوش وستاقا شي دا نانا يشا وشا شي دوزل شي خصم نانا شي نعد عجاخش شوح بش بوش ناغن هم يا ايش يوش بوش ناغن ويت غرغر شاشيت واش مخت واش نا واش لول واش سون هرا يالا سون وجا يالا سون اذا يالا بوخش تدي قش ديكر اذا لرد احدات تاع شوز لونك حاجه ايو شلوش واستا غير ما غير مخك وارا بعلق هي غيوش خلش تن خرج يش سيغ خلش اوت ملخ و غرغر شاد ادعوا له دي نات هور ما تحكي سنه شي اتو بولش كيسن هم تاع واش خلش استن تي غيوش اتو بولش ولا مستك ولا ها تاع تن ملغ غوديتش ساعتي مثلا كيسان اخش تاعيتش استقى نادو دعوغان شي نعتيق عشي يوحك عن بول شي حاج ديحكا شي ساني بوش بوش ناق واش ديل واش تقليل دا تار شو يأم يوتش نا شو يأم يتا اش تحنا بغا بوان خم قول شي نا تان دين اخش تعدادا شين دين اخش تعدادا لغتر اي كورت اي بناق تاني ليلي شو شغول اي قراءة من هو دي شيء دو حر يوتش خلش اجين متكي يوتش خلش اتو تار اهو مش خلخول اش تن ملا غدا ديزا إذا نقيت محبل تبيس كوتش تقر هذه هلا وجه هلا شا وغنق حاج ديك وغن خلوش وستاق إذا تناخ دي شاتين وغناخي تحت سيوش ومش ديلا هر ألقسي وجه ألقسي أتو بوش ناغر لورق أخشاء ديك قنا تقر صوتش داغي أشقه وقت حبوش ناغ ويدوني نعم يقردو شم دات إذا

Пиэтунатер, эцюлга, песи, йолок, дугболча, хоцах ета, ети, шестейл, сайолчана, хоцах кечем ботина. Осенте хазнесанч о самое ешу, хазнесанч о самое ешу. Цюльте хавай самое ешел доштул хома, а усунш хажит айвичел вошу остага, вы массели дик ойлих ли ешу. Хусну зан адми хака ха дик ойлира адми имар хака хадо. Цастак хакин чина, астаги ледер лу гагуша, из ледер лу муш хагуши ага агьярташа, ацин ледер лу муш хал хилля ла, хун цин тя айвича ледер лу муш хаюч вала ха, хун истаги цивизар баханду, ха истаги сани хакхилар гуш доушуду. Цалидер лу йоч вих цаллиги ца ават. Цастаку цадиком динчи на тинда сихха цин ледер лу муш тих яхти ешиат. Хинц кастан хаджит аббелог чина, вейн маха ара, ас хаджит аббелог шил башбал, нах бес бесер мабай, салан арк мол шхалли килта рушу ещё что-то гвёч. Селанс а дёхек Айсал лил лошки лиги ещё что-то гвёч. Он даже двух кувал гвёч хлтер лош до изе. И мы сага уентин кир дадег. Альхамдулиллах бух бух бу изе. Та. Что злоник шейц ахболчар. Шейкершка тац Айсал лил швег. Тела тигуан гвёч мония и иман чувор ватерцет. Беркет хача датерти шел. Та двух قد دل اتوج نابول صندوق خمسة شكش تنادوش خز نيسان شيء خرج عيشة شكر تستك حاجت أوقت تجا عينس لروات ترتيش تجا تسوي أشياء تحون يش عسل يغوات كخ ديدا ترتيش ولا أقوان ده بالجا ها حال نعيد حاجة حش نش نعيد حاجة أبوش إخ ديت شو له ويقابل در يقابل صدر ديل هدو إديل حدادة وين مغنية ديل عم ديك بابا حاني غيوت شو الحمد لله دار مقلع تجوان ويش مني إيش تشي تتس عسل شين هوشل إيش واحد يخكر ديدا ترتيش تن دار مقلع تجا تبرك ديدا تن دار مقلع ويت أبي أنشين ويات إنجا خز نيسن آل ديز إذا أقا حتقوغن وين وحونا ورلح دا مؤلح ديك بواخير بوحون هون حسيم خلچان ألا تن ملخو إغزور وش نوع دورت لومش بوقت يعال دي إذا أتدوشو تن خصيتر دولو تن شيا ديك شومان تعد عواخ كرخ دير دو ألخي شخل دورت لوم حقاد يشخل ديش دو وي بصل بناهدو إنما المؤمنون إخوة إيمان ديل النحبو الوجري بو أل تن دير وغوشي بوقت يعال غو همش دقر ديش خل ديش دات وي وي ديك همش دقر ديش خل ديش دو وبوقت يعال تقوغن وين شناخ أديزا حاجة أوان شنها الدنيا تعمي أمي عير مصو كيبر أدم دو تجر حتيك تأوي إن شيء نحى تجا حين دين خلدوش تلهم شيء خاء ديكو ما بهات أحاديث ديش دات هون بوخشتو دير بوخشتو تجا ها أدم بس بسر دولي تجا خيل تامشين هم غاقو دير خيل تجا هم يا يوي دير خيل شيء تجا ييني هما ناقشي لچ انا اول دير خيط نشي لچ انسان دقل هم ييني خلشو تجا إلتشين خلشي إيين خلشي إموخ خلشي حط حمبات شاقي وغانشي نها تيجي دقو إخش البوش بوش ناغن خا تيجي عدلش دول حالة أولي دول دير چه هو دنيا انتي حا أقر دق أدم قلشو متك مسالانا شمبينات ميرا پا فوتبولو يولشين عيوباخ غوزنش يوروبا أمريكا ميتشا مسالانا إذا ستو تيسيشي أدم خلو باخ ستو تيسيشي أدم غوش قيت أولي إس پا چعالقو إس كرزا ديستوات دويا هز نيخسن قحوك تارا تيجي نزام لحتو غيرش ستو تيسيشي أدم هدو آلوش حج دوخ زامن جوا تيجي داقولوش تول أدمي حش مليونش كا أدم داقولوش تول ميتكو إزا أت مليونش كا داقول ديدوش أدم ونيوقع إيس نشخول حرطا نشخول أت بلغن شي غوقلوش بحكن تيجي ميست نشخول مس نيخول تيب تيبن حيل شو تيجي تا شوز لونيگا أتو باش بلا نو دوني ديرا بيخشنا ملير ديرش يردو قويت تارا هور شرحا أتو باش بلنا حاجز أباكتا بسباتنا كوت شو يحج أفري خليل إذا إندي خليل باكستان خليل إذا قيه باتشارسكا خز نيخسن شرط أدم حاجز أدال ديتا ساغن أخشنش أر دوغتار داقوز أرغنزاتيا شا أس باتشارسكا حاجز أباك أتو باش بلا سامنسكش ناح تاتس أرغنزاتيا شنت أدو أخش أش إتتاقوالي أش تقوالي أش شوصلا إتتاقوش تو باش داق تار تيغا بوغا بلا بسل بو باش بلا ناغا نخ حقول وتاني وقاحا بس بس نخول تا ایمان داشت تا غلق باش تا حلیه لخوش تا گوزانش باش تا خول اش برگیه اش وین آت ایرسن نا تا تا تا ما سوپا چاقا شیشی غلقش دو وی تت دول شومش دو تا بول ناغلیه لواش وی حیقلوت ایدو تا دوش اش تیگه گدول لاش اش تیگه گدول دل شا تت وول وای او خاجی تا حتی پا موخر دو اول تا بول چین خیت خول دیره تندیره ات حولن خاخوش شاد ابی انزامن شو حا اتشی برگن گین خل داشت ول دیکو ما بیت احدی تات دیچ ویشتی وین مسر نخا دیش دوق استگ دیک استگوق ات استگ دیکو ما بیدی تات دیچ ات استگ نگا سنا ووهم حقوش دلح دیک استگ ی حقوش دل ووهما ات تنیت ارست یوش لی بوزیشوش نه بلا تن مصلحتن تن غلقن حق دتو ی حقوش دل داشت ول همون

чьи два года уж больше нах, хари уж больше нах, эс больше больше нах, цастек харин заман чуха, отстек хака шин дойшка дошла, умел дон гуштах кьячхул, и тех два кьячхул, цер вора де хака шин дойш хенскал дошла, ума хардалу ушхул. Дог аждалу, сунт болу, эс болу нах. Циндер стагана, ша дикстагу, уал истагилу ушвалаха, ши мет дол дешхили вешу, дикник беди ца ца дойч. Хомя басул бежери, ежери, وين بريداش ليرن خان شقيول شو وين ما خارا بق بق حاجة تواخر تندر سمو يلش تجي وغويش و دعويش تكيد شن بين دقق وال حتى خت نوغويش و شاد عوال الدنيا شين بلوش كي برا تحق حكيت شن بقى بيز دعويش نحط أحبال شار دعويش ولشين شينيس خوش بار مع أتو بقى بيزن دعواني قشينيس خوش بار مع تجا حاشك حلبال شاك لا دوخشا لدر تخولشا شيك دلوش تجدا دينا خزا ديل دوح شيد إير فرز قوش دينا خز دوح نش دينا تحليك تحن بصول بستاقة دوح ديش مداس قيش بصول بستاقة نا قيش در ديوخش بي مل بوخ بوخ بوئيزا اتسا حاجيت أبان زامن شا تار دوح مل دو وي جي ويوق آخر دو تندر وي إش بيخاء بيز تار وي ديخاء ديز ويوش ويك تاح عشوك غوشي بار بوشلاغ تير إبوخاء خزنيه سنچوخ سنبا بيز وي أت الله دالة أتحجيت أوه ملو شويرغا تيغا قاتش ويلا أتحجيت أوه عال شو يوتشنا إني أتقوال دالت دال حيقل توفيقا ألويلا دال وين إيري برشا قاتشن بولش قوش دي شارغ دول ويا حامي بصول بجي ريجي لسيت أبريداتش الليل وخانش قيلش وعدي كل ما شعال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

غسل بقلرنا خاستا بحونا إلجن شفعت خلي لطخونا جيش دي لحطونا يا الله ديلا تخسينا عن داولو كمرش إيلا

سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله، أطيعوا الله رحمكم الله. سلطة عهدال ليش دين وجري وقر حلقة عيس خندوش دول سيدي غيدي الشوغة ويسي الدوس ديل قيررت دال ديل يلشنا ميت أخيلرت دال القرآن شعبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هاي إيمان دليل ناخ ديل قير لش قير حق مدو شو دل دل نيم لويلا بوصل نش دلوش بيه بوه ويك دال القرآن شعب أق هنس هر تيمي يتريو يا وجه تيمي يتريو أرسعى بلان سهل سيشت حلوه شدعسع حاجي هون يتريو دلا دكا يونو صدو عش موسى كانت ديشتك هوك حلوه حول أولا ساقين قيا شارق أق ديش بول وي ديش بول شناغي حدو يلوش حلوه تحبش ديح سيابش تقوسون هرت جين خو إحيي شوقر إحيي إحيي تر إذا بيامر عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان بوق يحيي خلر إيمان أخدو إيمان يلصمني شورس حدا يلدو وين مهار يحدو خلر إذا دوق قرش مي خلر دو يحدو خلر أقا شا تأخيتر شا أصباغر شا تحنل مل غيل شل شا لقر خيتر إذا إيمان تغلر دو بوق بيامر عليه الصلاة والسلام دالر دويل وي دال أت غيل قغلات وي بيامر خطاب ديش قرآن شعبو. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم وإن دقوا خذ ديل آية دو إذا هاي بيامر هاي محمد لقر غيل قشتع ورقو ألق دال خستوش وي بيامر لقر غيل قشتع وي بيامر عليه الصلاة والسلام دال وين مسلين وقت والشولو تنجر وي حقيته دوخ سيلا دولش دول غيلقش عادتش مسا هم دوخ تنقعوين قرآن شو دال باغا بو. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. درقشن هاي ناخ هاي بسل ناخ اوز ديل يلچن ناخ درشن حقيقة خزخين دولش دول مسلش مسا هم انقع تن نيق يحوسيش تن لدوغيش اموغ ويخنا إمو خلا شيء دوزل شو عمو خلا إز أرع ناقة نقع مو خلا إز شيء أصحاب شت مو خلا إز كرس ناقة مو خلا إز تاق مسا أدمش تا مسا هم تيع مو خلا إز خزخن دوشل مسل درق شن ديل يلشني حقية تا حندر إز ديل يستيوش قيمة ديني يستيوش ديل قهيت مي يستيوش بولشان تاق ديل دخي غوش بولشان أز ديل يلشني مسل درق شن بوخ تاق دال وين وقتين والشول بايمر غلقت صوت اخ دولش خلق وي بايمر عليه الصلاة والسلام وين دقو خز دولش دول مسل مسلا بوتو خيركم من خيركم لأهلي شو اقر ديكنق ملو شي تشوح شي تشوح شي بي بيان يقع شي دو دولس ديكوهو ديكوهو بو كدرشن ألشي نيسو ليلو أشوهو سبريد ليلو أسلوك إغاز خمات ألشي تاق نيسو ليلو أشوهو دوزول دخيت بوغ داتيز شين لوك لوك تاق ديت بوغ داتيز كيب كنشتك كن زود بيرش مشينا خوشين زرلوم عاج تولنشني أج كيشتو مش واخيات تلين تا عورت داق أول بوش تبعنن مودن إذا يولش أول تلين ييغ لبا يولش كيب كا يولش زيم دود بير دوك ماري غورق هيت دولغا حغير ويز تاق إش دخيت بوغ داتيز دوزول ديك خلر دوزول خو ديك خلر دعونا إش إيمان شو أقبر أق بوسل دنيا إش قبر مثلا تاس شوق تغلر تأويش متع غوغ لشني غوغ سياش دوزل نيت صبر إدو بايمر عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا قرآن شو أبوه دال هاي إيمان دل ناخ أق شي دوزلش شي دوامش جوجغة يتأرخ قيرلش لرديلش جوجغة يتأيعون إذا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أق جوجغة تأيعون شي تلرغ شي لتورغ تلغش دولش تخش أدمش دولش مثلا ياغوش تلت وش خيناح دچك تلو يا غزغ يا كورغ يوك ويت اي جوجغة تشوع يولش ويت اي تلغ خيربو يوكش أدمي خيربو اي أدمش ملش دو كرسناخ أق
от жёжгати царах шедюдул ларбиялаш бакуду вошукят чандуюнда дэлячин хадису мабо алейсалату вассалам вошукят ламаз ди ал хайдюдулия итчукят ламаз сада гах туаги ламаз дайт итчукят хайдюдулия шиеши хор дюдул хочуна муат хилит тауюш хол муат аддэлна хилит шиеши кибиюш улия ваки хайдюдул хуа масала виг мэжге виг так жимки инош вола ишкол масала ишколар юкар вабогдаси ишкол пирис мене ахул я тарос мене ахул мак вола эн вол вол целивелич махи виг зюкри виг молди виг вайдайш танзаман чахинца идеш вол нах дукубу дэл гиет мат шай дюэдул зюкри бюгш ки абяш так масала ذكر شوي حلاه شيء ملخ طريقة دي بشتوق وين دال قيت مات مسا أولى أو ألا إذا إل سنو ترشو دال قيل تقول ألا باش حدو يش خذ زوينا هرشي بالخ ددي نمال دول دي بشت عبيوش شون جح هر متر خلار بلغو إتاعت أريرشون هر يوش يوش عبو دحت أخ متر تخلار دوشون دي بشت عدو لش دو شادول طريقة تاع طريقة وينو قال غير لش دات يا غير لور دات دال مولا وغبي شو باغح Hundat od dyozulu, od dasa, shie dyozul, shie cani, zykri, habalosh bu. Tak, carak, ty, ish, ky, tak, carak, yugu, dik zykri, da'lu yelsh, buri chul. Ishta, shie dyozul, hu, amu, viez. Tak, homelch oog, masala, homelch oog, molkhil, uol, gyartar, homelch oog, khabarsh, diiz, gyartar, hojim ojduyun, hadas, dik, nik, huyogsh. Так, хадас масала зиер тевюкш, кечен авюкш, лама зиер кант, маркав кант, ол шоки ваш ватсах, так, дам гиер тару, дала жимош дюн дас киин шан хир ватсо, так, показу гулил варю, а дас киинаг, шаки пархилу, саша хил гиер чвек, иза, табеджин сан хил куэн гина, куэн мысалш, вай дюч дол, хума мысалш цани, تجينهم شتاني بيتدوت وي خيتر يعدوش لاس وي تعمو دال مغلاح تاق شكولي مثلا هدور شكولي عدوش دروي تنغين عدوش دلع يا شكولي ليلش دروي تابيش حق بوغي تا ولا شيء ولا شكولي عيرن حق بوغي اروكي تسويدوش اتسين تي عطوينش قسي شين قا اروكي اهل على تي تسودر اي شكولي اروك شكا تليلش ناغن يقع تليلش بوي تغنى تابيجنش تنخل قونش ادم يقاح Сундер Аллах, масала, свой мол, ше даса, войсум мол, дал кайлета, ятер, йок чуртах, мел развити, алсам хиру Аллах, шел иштуахва айтин бог, Абдул Кайдирар, так, экштан, зиярто, штига давалин, войсум мол, у, экштан, ше, худжур хиллатина, йок худжур, фили Аллах, азхарир, египтия, уггар, лакар, йолшор, тагана, дюниан, чуат, саазир, شو سوخان يولش انستيتوتي ازهرير انستيتوتي يقين قيت شراح شيا تاج دولش اش ديخكين شيا اتشاق يقين ال شيا تاج دولش او ان خلا غويسو موال سيقع سو حيلين يولشلو فيلي ال خلاق ايخشتا مسلا سيقر سو اب موال يوق شيورتا رزويتي السم خل ال واهو ايتنو تندير ادمان يقاح ناغن يقاح حد علي الشيل شي اق شكولا اوروكي ووش اوروكي ناغس ابشاسا دياش خيل شي شاكي پر نرمال نخلعو تانسي أبشع تصدياش أروك يا شو تواش بيجين تانس إنت يا دعوتي أق سيجارك وزي هاي راز تونش قيسن هات أوقش أق تنشاك يا برزبيتي خلق إشتا ثندر وآل غيرتك حد دوزل داتس سبيش تليفون كرا يلا ديح شو هون ديح شو هنگ عيش شو تراون تليفون تعب إلق متعين هون دنيا تعب ميل دول بيو ميل دول همش أو تليفون شو عدو أق حد دوزل قيابش حي تاني تاق علم عام درخ ديك دوتو علم عام ديتيز اما علم اوتين شي ثاني طريقه تدخل ديز وين علم عام دبو غش سول كورت عير تاع انستيتوت وي حلو حقيري سول كورت اول شول غالح اسلامسكي انستيتوت خل قنو رمزاني فتش يدلش خل ايش دقولني اتول حلق تاق تشين دالز دحسق اولوش سوتشول تشق مالويلرك قد دقنا سوتشول تشق مالويلرك غخشيلر ثاني قياش يشكا ثاني وها بيس شوليت ابا غرق سانس عماق تو غرس رأسون وها بيز تشيوتش سانا تاق وها بيش خلص أبا غرس يقدر تاق وها بيش خربو قبش خربو داتس بيش سندرا ويجا بايمر عليه الصلاة والسلام قو أنفسكم وأهليكم نارا هاي دوزل هاي تاق دعمش شيء دعمش شيء دوزل دعمش لرديلش
جوجغتي تسرخ أو جوجغتي اشتبغيت هدي درعه دالر دويل والغوشنا عيقنا فجار يلي تغوش دالر دويل تسيلي حكيرتخ هدي درعه سيخ دوزل سما باخن آر باقر برعه هم تغليت اشت عير لامزن سما باقي تاقا حي مثلا لامز ديت دوزل دال ديق الويلة دنيا وخزير ور وين مسانا وين شوله دوك حلقه دون داسون دك دو هر بيرو توام تولير حاله توام بالي دون سو هدور دك دو سون سين جنا دو سون عيور لامزي شي دوزل زود بير هيت قش دول كند بيرش نسري كنتري اقشابش دعوتي شي تو جماعة لامش دور سر جنومش دو وينش اق اشتا قيتشار دو شي تو دوزل سما بوش حاول شن شا لامزي شاني سو اسلامزي عيور لامز سايخين مال حقيتي لامزي اس سويلي Alla khietarlo ist khiet die stadt düsulsam bak bir sag shehen lamaz da itiz sana hajal har vir don taq uyrin daq vird yehor lamaz ya daq vird yamal buz khen daq vird ist vir don taq ustaz harun oyla shorshbon hubo ustaz o oyla shubo dal quran chawayk bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دال بوخ شاء شي ملكش فيغمرنا صلوة دلشدو هاي إيمان دلناخ سنش دقر فيغمر صلوة دل بوخ ويك وردوخ شنع ويهو أول لا إله إلا الله أقر دزدوش كلمة التوحيد ديل صعبيش دوشل أقر دزدوش أول وي أقا لا إله إلا الله أول أستغفر الله فيغمر دخبا بأنا دال دخبا بأنا أستغفر الله أول وي صلوة دل وي اق تولت ها ميل ويشكر شين ميل لو تبعنا شون سنه اوله او استاذ شين ميل لو تبعنا شين تا ديك بول بي تبعنا دلي ديل يلشني مت اخيل بعنق اق وين ديك بول حيان بول وين ديك بول بي ان ول شون استاذنا ويشكر وزن ديل اولي پيومرنا چون دوز اوشنا اق مسا اوله اشنا اق مسا استاذنا شي استاذنا ميل لو قوي مثلا ديك بول بوي بشبك اق بچو مسر ببی عزیز وین یو اوه بیز هو یو چغو چخینا دال گین یقرق شاد ال ادم تاس ویرش قادولش اق خز حدوش در این صابول چر مولچ تدویشیت بو دوزلو خورش دوزلو ا یوش دات بدعت دو بوش مولچ تدویشیت بو اق هونی ادن مثلا حج ویردیح یا اود ویردیح یا وقت حج ویردیح اق شی خز مغبیش مغبش صبیاش مسلاش بس بس دو خو ویرش اخشین هم دتلو چو اسه هونی ادین شویر دی او سمینی ادین شویر دی او بوغش دوزل کر دا دله ولتق شینوچ کی پر یوم شلیلوش اش میکش دات خزاین دوما گلوا سیمی چو خزاین خلویز شاولا خزاین خلویز چو دوزل کر رولل سیز مثلا خیلوز حق حقوق دوستار مجگه واخوش هم قاستو حلقه حقیر میاتون اسیز اق جمل قیقینی او چقوش ایت شدلا قوز ایمس ایت شدلا دا او اق اون دو اولش تون کنت خل حوین دا ویست خوش تا خل کنت تو قمیلش داش کنت ها ایش تخل دیاز

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

Но роб هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد